لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يا صحبي أنا وهالبير عتا نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير

عمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير يا بير يا بير يا بير هل كانت توالفنا تمرق كأنها ما بتعرفنا يا بير يا بير

Den Wind. Auf, auf. لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم محمد بوشيب. أهلا بك من جديد.
1: شكرا لك سليم. أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. تعز تشهد معارك عنيفة تخلف 80 قتيلا خلال الساعات الماضية، والحوثيون يقولون أن السعودية شنت 94 هجوما على صنعاء ومناطق يمنية. مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وفي السودان مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجومين استهدف سكنا جامعيا ومركزا لإيواء النازحين في الأبيض.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تشهد محافظة تعز جنوب غرب اليمن معارك ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل 80 شخصا خلال الساعات الماضية وفق مصادر من الجانبين. وفي تطور متصل اتهم الحوثيون المدعومون من إيران اتهموا السعودية بشن 94 هجوما على مناطق ومحافظات يمنية من بينها العاصمة صنعاء. محمد السماوي، صنعاء.
3: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وتعز في تصعيد هو الأول للغارات السعودية وبالذات على العاصمة صنعاء منذ بدء التصعيد، وبالانتقال إلى الجبهة الأكثر اشتعالا من الجبهات الأخرى جبهة تعز، حيث اشتدت المواجهات في مديرية الشمايتين جنوبي تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وتتركز المواجهات في عدة مديريات أخرى، حيث تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين إلى السيطرة على محافظة تعز ذو التضاريس الجبلية الوعرة التي يصفها البعض أن المعركة صعبة بالنسبة للطرفين وأنها كر وفر، في ظل استمرار موجة النزوح التي تجاوزت 150,000 نازح، حيث عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الكبير للقتال في محافظة تعز. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: أفاد موقع أكسيوس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. وفي ظل التصعيد بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. وفي موضوع متصل أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الرياضة ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي والاستراتيجية بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. مونيا، بالعافية.
4: ملفات عديدة على أجندة أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المقرر عقده الأسبوع المقبل في الرياض، وفي مقدمتها الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، وفق ما أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الذي أوضح أن الاجتماع سيناقش سبل الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من اعتماد الخيار العسكري في مسعى لاحتواء التصعيد وفتح مسار للحوار. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة عدم فرض أي رسوم على حركة العبور عبر المضيق. كما أعلن إسحاق دار أن أكثر من 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، غير أن البت في طلبات الانضمام الجديدة سيؤجل إلى حين دخول الاتفاقية حيز تنفيذ الكامل، وهو ما قد يستغرق نحو عام. وكانت دول السعودية وباكستان وتركيا وقعت الاتفاقية في شهر آب أغسطس المنصرم لتعزيز الردع المشترك والتعاون الدفاعي، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعها.
1: تعرضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز وفق ما أفادت هيئة حماليات التجارة البحرية البريطانية في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. وفي موضوع آخر، أقلعت طائرة إسرائيلية من مطار دبي الدولي باتجاه تل أبيب بحسب ما أظهر موقع مطارات دبي، فيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أول رحلة لإعادة الإسرائيليين من دبي بعد واقعة فلاي دبي. عن آخر المعطيات المتاحة في إسرائيل بشأن حادثة فلاي دبي وما ثبت بالتحقيق حتى الآن، نستمع إلى زياد حلبي مراسل مونتيكا الدولية من القدس متحدثا في فقرة مباشر مع مراسله.
5: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
1: كنتم في الاستماع إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس في مكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. هذا واعتبر مسؤول إماراتي بارز أن ما حصل على متن رحلة طائرة فلاي دبي هو عمل إرهابي خطير، في وقت حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الاعتداء الذي وقع على متن الطائرة وكاد يتسبب بكارثة ستدفع ثمنا باهظا. وفي تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال مسؤول محلي أنه قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، قالت إنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من 2 مليون دولار لصالح حركة حماس الفلسطينية. وهنا بفرنسا انعقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول لبنان وبمشاركة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو. ويأتي المنتدى استمرارا للمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد عام 2024. وشدد المؤتمر على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما حظي الجانب الأمني بأهمية كبرى خاصة مع قرب انتهاء مهمة اليونيفال في نهاية العام الجارية. إليونور كارو الوزيرة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكة الدولية وشؤون الفرنسيين المقيمين في الخارج كانت متحدثة إلى ميسا إسماعيل، نستمع إليها.
6: أعتقد أنه من المهم جدا أن نتكلم في فرنسا وفي قلب الجمعية الوطنية عن الوضع الذي يمر به لبنان. الكثيرون يعرفون أن هناك أزمات عديدة يعيشها لبنان اليوم، ولكن ربما لا يستطيعون تقدير عمق هذه الأزمة، خاصة أنه يجب التفكير سويا في إيجاد الحلول الممكنة. وأرى أنه من الأساس أن يقوم برلمانيون فرنسيون بذلك، وكذلك شخص وأيضا عامة الناس، حتى يفهم الوضع في لبنان وما يمكن أن تفعله فرنسا من أجل أن تدعم هذا البلد.
1: كنتم في الاستماع إليانور كاروال وزيرة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكة الدولية ومشؤون الفرنسيين المقيمين في الخارج، كانت متحدثة إلى ميسا إسماعيل في برنامج المجلة السياسية في حلقة خاصة من الجمعية الوطنية الفرنسية. ندد محامو نحو 30 فرنسيا معتقلين في العراق في الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بقرار منعهم من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في أولى جلسات محاكمة موكليهم التي تبدأ الاثنين في بغداد. وفي السودان قتل 10 أشخاص على الأقل هذا الأسبوع وجرح آخرون في هجومين بمسيرتين استهدف سكنا جامعيا ومركزا يأوي نازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. نجوى بن مبارك.
7: هجومان بطائرات مسيرة استهدفا داخلية جامعة كردفان ومركزا لإيواء النازحين في مدينة الأبيض، ووفق منظمة محامو الطوارئ أوقع الهجومان 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، فيما لم تحدد المنظمة مسؤولية أي جهة عن الهجوم الأول. في المقابل اتهم مسؤول حكومي في شمال كردفان قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم الثاني من دون أن يرد تعليق من القوات بشأن هذا الاتهام. تأتي الهجمات في سياق تصعيد عسكري متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال كردفان، حيث تعد مدينة الأبيض ساحة رئيسية للمعارك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط وسط السودان بغربه. وتشهد الحرب تصاعدا في استخدام الطائرات المسيرة التي أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال الأشهر 5 الأولى من العام وفق بيانات الأمم المتحدة. وحذرت المنظمة الدولية سابقا من أن تصاعد المعارك في الولاية قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مطلقة في تموز يوليو ما وصفته بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع هناك.
1: وفي إثيوبيا أعلنت ميليشيا موالية لحكومة أديس أبابا سيطرتها على مطار رئيسي بالقرب من عاصمة إقليم تيغراي كان في أيدي المتمردين، فيما تسبب النزاع في أزمة بين إثيوبيا وكل من إريتريا ومصر. أنتم دائما في استماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرب قواعد النزاعات المسلحة عرض الحائط عبر السماح بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف مدنية. أبرز تطورات الساعة الأخيرة مع محمد الزاوي من كييف.
8: العاصمة الأوكرانية عاشت خلال الساعات الماضية واحدة من أكثر موجات الهجمات إرباك للحياة اليومية بعد تعرض الجسر الجنوبي فوق نهر دنيبرو لضربات متكررة بالمسيرات الروسية، ما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور والنقل بين الضفتين اليمنى واليسرى للعاصمة. فرضت قيود على جسور أخرى وسط ازدحامات امتدت لساعات في عدد من شوارع كييف. اللافت أن استهداف الجسر الجنوبي تكرر أكثر من مرة، وهو ما يثير في كييف مخاوف متزايدة من تركيز روسي أكبر على البنية التحتية للنقل والطاقة قبل فصل الشتاء.

0: كارلو الدولية.
1: اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار، وجاء الإعلان عقب محادثات للمجموعة لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود. وهنا في فرنسا، أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء البلاد بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص. هذا وكانت فرنسا قد شهدت سابقا تحركات طلابية. فما مخاطرها؟ سؤال أجاب عنه صادق حاجي الكاتب المتخصص في الشأن الفرنسي.
2: عندما يخرج التلاميذ والطلبة إلى الشارع هناك خطر، وهناك مقولة شهيرة للسيد جاك شيراك، قال الشباب كمعجون أسنان، عندما يخرج من جعبته من الصعب إعادته إلى جعبته. إذن عندما يخرج الشباب والتلاميذ والطلبة فصعب جدا التحكم في المظاهرات، والخطر والانزلاق أو الانفلات إذا ما وصلنا إلى كما حدث في أواخر الثمانينات، فأنذاك تصبح المسائل تتطور إلى أزمة سياسية خانقة. بدأت المسائل بعنف، لكن سوف نرى الأيام إلى مدى سوف تتطور. الوضع بشكل عام وضع مقلق على المستوى الاجتماعي، هناك ترقبات تكون، هناك توترات اجتماعية تتجاوز الثانويات والجامعات، وكذلك المناخ السياسي العام واقتراب الانتخابات الرئاسية، كل هذا يجعل من الوضع ومن السياق جد معقد.
1: صادق حاجي الكاتب المتخصص في الشأن الفرنسي متحدثا لمونتيكارلو الدولية. يقوم الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير بزيارة دولة إلى باريس في 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق ما أعلن قصر الإليزي. نهاية النشاط كانوا بها معنوينها. تايز تشهد معارك عنيفة تخلف 80 قتيلا خلال الساعات الماضية، والحوثيون يقولون إن السعودية شنت 94 هجوما على صنعاء ومناطق يمنية. مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. السودان، مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجومين استهدف سكنا جامعيا ومركزا لإيواء النازحين في الأبيض. نهاية النشرة.
3: نشرة السادسة صباحا قدمها لكم محمد بوشيبة، شكرا لك محمد.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ومن أين نبدأ سليمة؟
3: نعم محمد، سنبقى هنا البداية من باريس. سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية بالعاصمة الألمانية برلين. الطقس سيكون غائما كليا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. بكييف الطقس سيكون صافيا في الفترة الصباحية مع بداية ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 17 درجة مئوية. بالعاصمة الإيطالية روما الطقس سيكون أيضا صافيا لكن في الفترة الصباحية، بداية بعض الغيوم المتفرقة ابتداء من الفترة المسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية.
1: تداعيات حركة الاحتجاج الطلابية في فرنسا.
3: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطار أبو دياب.
5: أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا في 2 أكتوبر بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة والدرك واحتجاز نحو 2000 شخص. بالنسبة للحكومة لا شك في أن يوم 1 أكتوبر قد شكل نقطة تحول انتقلت فيها عمليات تعطيل المدارس الثانوية إلى أعمال عنف مدني في جميع أنحاء البلاد. فقد أكد وزير التربية الوطنية إدوار جيفري أن طبيعة الحراك قد تغيرت بلا شك، منددا بما وصفه مسعى تدمير المرفق العام للتعليم. ومن الواضح أن الحكومة لم تكن تتوقع مواجهة حركة احتجاج طلابي بهذا الحجم، مما لا شك فيه أن المطالب محقة وأن أحوال المدارس والثانويات ليست على ما يرام، وأن أعداد المدرسين غير كافية، وأن الميزانيات ناقصة، وأن

0: القطاع التربوي بحاجة لإصلاحات جذرية، لكن ما هو مستغرب القيام بإحراق المؤسسات وتخريبها والاستهتار بالأملاك العامة والأدهى خروج الاحتجاجات عن السيطرة وتميزها بعنف غير مسبوق وسط استقطاب سياسي حاد متمثل بصعود قطبي التطرف في أوروبا واتهام عديد من الأوساط. حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي الذي يرأسه جون لوك مينوشون بأنه وراء حملة التعبئة والتحريض، ووصل الأمر بمحيط الوزير الأول لتحميل فرنسا الأبية ووكلائها من أقصى اليسار مسؤولية أعمال العنف، مستندا في ذلك إلى مذكرة صادرة عن أجهزة الاستخبارات. ويشير هذا المصطلح العسكري وكيل بروكسي على وجه الخصوص إلى الجماعات الإرهابية المرتبطة بدول أخرى. في نفس السياق شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريح له من إسبانيا على أن نواب حركة فرنسا الأبية موجودون في البرلمان بفضل تفويض ديمقراطي وقد انتخبوا في إطار منظم وليس من أجل إثارة المخاوف والدفع نحو الأسوأ. وسرعان ما رد عليه مينوشون رافضا توجيه الاتهامات إلى حزبه، معتبرا أن الوضع ينبع من ظروف تفوق قدرة الجميع على السيطرة عليها، نافيا أي ضلوع في أعمال العنف تلك. فيما يتعدى الجدل السياسي والاصطفاف في دعم الاحتجاجات أو استنكار العنف فيها، حاول وزير التربية إغداق بعض الوعود أو إلغاء رسوم تسجيل على ذلك يهدئ من غضب الطلاب. يتوافق العديد من الخبراء على صعوبات توقع تحركات الطلبة وهي تمثل أسوأ ما يمكن أن يواجه الحكومات نظرا لما تتسم به من عفوية ونزعة مثالية ومن عدم التأطير وإمكانية الاستغلال من قوى متطرفة. في مطلق الأحوال تمثل حركات الطلبة إنذارا للحكم في فرنسا عن وجود الجمر تحت الرماد وعن إمكان توسع خريف الغضب.
1: جولة في الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين ويحاورها محمد بوشيبة.
2: صباح الخير لميس.
3: صباح الخير محمد.
2: البداية مع صحيفة العرب اللندنية، هندسة جديدة لأمن الخليج.
3: تتناول الصحيفة ملامح هندسة جديدة لأمن الخليج تقوم على تقليص الاعتماد الكامل على قوة خارجية واحدة من دون التخلي عن التحالف مع الولايات المتحدة، ولذلك فإن المطلوب خليجيا بحسب الكاتب ليس التشكيك في التحالف الأمريكي وإنما تطوير مفهوم أكثر نضجا للشراكة معه. وكاستمرار الحضور العسكري الأمريكي لا يعني ثبات أولويات واشنطن التي باتت تركز أكثر على منافسة الصين وتقاسم أعباء الدفاع مع الحلفاء. لذلك يطرح الكاتب تنويع الشراكات مع أوروبا وتركيا كما باكستان ودول أسيوية، يأتي ذلك بالتوازي مع بناء قدرات خليجية ذاتية في الصناعات الدفاعية كما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفضاء. والخليج بدأ بالفعل يتحرك في هذا الاتجاه وإن كان بدرجات متفاوتة. السعودية مثلا تستثمر في توطين الصناعة العسكرية ضمن رؤية 2030، فيما أصبحت الإمارات موطنا لشركات دفاعية إقليمية كبيرة. يدعو المقال إلى تعاون خليجي أوسع في التصنيع المشترك كما تبادل المعلومات والتدريب وربط أنظمة الإنذار المبكر. يخلص الكاتب إلى أن الهدف ليس فك التحالفات بل إعادة توزيع أوزانها بحيث يمتلك الخليج هامشا أكبر من القرار والسيادة من خلال الجمع بين الشركات الدولية وبناء قاعدة صناعية وعلمية محلية.
2: موقع أساس ميديا، رسائل سوريا من حوض اليرموك.
3: يتطرق المقال إلى توقيف دمشق لثلاثة أشخاص في حوض اليرموك بتهمة الارتباط بحزب الله وتفكيك منصات صاروخية، معتبرة أن الخطوة تحمل رسالة إلى إسرائيل بأن سوريا تسعى لضبط حدودها ومنع أي عمل عسكري خارج قرار الدولة. وفي حين ينفي حزب الله أي صلة بالخلية أو نشاط عسكري له في سوريا، يوحي بيان جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا أولي البأس بدعم الموقوفين ما يعكس خلافا حول من يملك قرار التصعيد في الجنوب السوري. يلفت المقال إلى أن غياب الأدلة والتفاصيل حول أهداف الصواريخ وصلات الموقوفين يجعل الاتهامات غير محسومة، فيما يبقى التحدي أمام دمشق هو الانتقال من ضبط الحدود إلى حماية الأرض والسكان من الاعتداءات الإسرائيلية.
2: في صحيفة العربي الجديد ما بقي من الديمقراطية التونسية وإرث الغنوشي.
3: يرى الكاتب رفيق عبد السلام أن التجربة الديمقراطية التونسية بعد الثورة رغم هشاشتها وأزماتها الاقتصادية والسياسية شكلت تجربة استثنائية في العالم العربي، إذ كرست التداول السلمي على السلطة والانتخابات وحرية التنظيم والتعبير. إلا أن الكاتب يعتبر أن قيس سعيد منذ تركيز السلطة بيده جمد هذا المسار، لكنه لم يتمكن من القضاء على تطلعات التونسيين إلى الحرية والديمقراطية. يشير المقال إلى أن المقارنة بين مرحلة ما بعد الثورة وحكم سعيد أعادت وفق الكاتب الاعتبار إلى مكتسبات الديمقراطية السابقة، كما يبرز إرث راشد الغنوشي خصوصا في الدعوة إلى التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين والجمع بين الإسلام والديمقراطية والحداثة. يرى الكاتب أن مشاركة حركة النهضة في صياغة الدستور والمؤسسات مثلت تجربة مهمة تتجاوز تونس. يخلص المقال إلى أن أخطاء المرحلة الديمقراطية يمكن تصحيحها مستقبلا، فيما تبقى أطروحات الغنوشي حول التسويات السياسية والفكرية ذات أهمية للعالم العربي بحسب الكاتب.
2: وفي موقع البيان الذي تساءل هل تعود الأمم المتحدة؟
3: ترى الصحيفة أن الأمم المتحدة تمر بأخطر أزمة منذ تأسيسها عام 1945 بعدما تراجع دورها وقدرتها على التأثير في حفظ السلم والأمن الدوليين كما حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات. تربط الكاتبة أمينة خيري هذا الضعف بعوامل عدة، أبرزها تأخر المنظمة في إصلاح هياكلها وقواعدها وتراجع الالتزام الأمريكي بتمويلها وانسحاب واشنطن من بعض وكالاتها وبرامجها بالتزامن مع تصاعد منطق قوة وتآكل مبدأ الشرعية الدولية. كما يشكل الذكاء الاصطناعي تحديا جديدا أمام المنظمة في ظل غياب توافق عالمي على تنظيمه ومواجهة مخاطره. ومع ذلك تستبعد الكاتبة نهاية الأمم المتحدة، معتبرة أن الأزمات قد تفتح الطريق أمام نهوض جديد على أسس مختلفة، مضيفة أن انتهاء ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش نهاية العام قد يشكل فرصة لإطلاق إصلاحات جذرية وتحديث المنظمة، كما التعامل مع الانقسامات الجيوسياسية والجمود المؤسسي وأزمة التمويل.
2: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
1: ومن الصحف العربية إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية وهي مع زياد حلبي.
4: شغلت الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية بملف حادثة فلاي دبي إلى جانب ملفات سياسية وأمنية أخرى. نبدأ من صحيفة معاريف، هل كان يخطط فعلا لتحطيم الطائرة؟ تحقيق فلاي دبي يدخل مرحلة حاسمة. نقل مساعد الطيار المشتبه فيه في محاولة الهجوم من السعودية إلى الإمارات، ومن المتوقع انضمام فريق إسرائيلي إلى التحقيق قريبا. في هذه المرحلة ترى إسرائيل أنه تصرف بمفرده ولم يعتبر عربية. على أي دليل على تورط إيراني أو على تنفيذ العملية من قبل منظمة إرهابية، إلا أن التحقيق ما يزال جاريا. بحسب المصدر الأمني فيما يتعلق بالتحقيق فإن جميع احتمالات واردة، نحن ندرس كل الاتجاهات فيما يتعلق بالنتيجة التي كان يهدف إليها مساعد الطيار، سواء كان ينوي إسقاط الطائرة على ركابها الإسرائيليين البالغ عددهم 160 راكبا أو إن كان ينوي الهبوط في دولة ثالثة. ومن التحقيق إلى الانتخابات، عنوان صحيفة إسرائيل هيوم، لن يترشح أبو شحادي، سحب التجمع ترشيحه بعد توصية رئيس المحكمة العليا. عن اقتراح رئيس المحكمة العليا القاضي عميد في جلسة استماع أمام هيئة مؤلفة من 9 قضاة، قال الرئيس علنيا لأبو شحادي، هناك أغلبية في المحكمة تؤيد استبعادك وسحب الترشيح. أعرب التجمع عن خشيته من أن يؤدي الاستبعاد إلى خلق سابقة للاستبعاد بسبب تعبير واحد، وبسحب ترشيحه لن يدرج أبو شحادي في القائمة وسيتقدم المرشح التالي في الترتيب مرتبة واحدة. انتقد قضاة الهيئة بشدة مقالا نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر عام 2023، وقالت القاضية دفنة براك إيرز، هذا مقال صادم يعكس انفصالا عن المستوى الإنساني. بن غفير قال إن هذا الاقتراح متساهل للغاية، نحتاج إلى حكم واضح. وإلى موقع ولا الإخباري، تأهب في المؤسسة الأمنية نظرة إلى حسابات النظام الإيراني. وينقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع: الإيرانيون يبحثون عن أدوات تمكنهم من المواجهة، وهم يسألون أنفسهم كيف يمكنهم الخروج من هذا الوضع. ومن المرجح أنهم يناقشون أيضا إمكانية التأثير على الانتخابات في محاولة لفهم الطرف الآخر. وقال المسؤول إنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك العديد من الملفات المفتوحة، أي أحداث قد تتطور إلى هجمات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من اتجاهات مختلفة وليس بالضرورة مباشرة من إيران. ونختم من صحيفة آرتس: الولايات المتحدة تدرس فرض سلسلة عقوبات بعد الانتخابات بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية. في محادثات مغلقة يحذر الأمريكيون من تداعيات قد تهدد المشروع الاستيطاني برمته، إضافة إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد وحدات في الجيش الإسرائيلي وفرض قيود على استخدام أسلحة أمريكية، بل وإعداد قائمة سوداء لضباط في الجيش والشرطة سمحوا بوقوع اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. وتبحث الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات للرد. يرجح أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستجري بعدها بأسبوع. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: تحية صباحية لكل من يستمع إلى مونتي كارلو الدولية. أنتم في الاستماع إلى فقرات
1: صباح مونتي كارلو، ويرافقني في تقديمها محمد بوشيبا.
2: كما سيكون لكم موعد بعد أقل من دقيقة من الآن مع موجز لأمين أخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك.
1: من الموجز يا محمد إلى أخبار الاقتصاد من الخليج مع زياد الطحش.
2: التعادل بين فرنسا وإيطاليا والنصف نهائي كأس الخليج في النشرة الرياضية برفقة وديع في عانية.
1: ومن عالم الكرة المستدير إلى صنعاء العاجي في فقرتها مدونة اليوم: أنا أتغير إذن أنا إنسان.
2: كما سيكون لكم مع موعد أبراج مستمعينا وإبراهيم حزبون، وعلى رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم شيرين ناصر، فابقوا معنا.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
1: موجز العمل أخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد. أوقعت المعارك المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز 80 قتيلا خلال الساعات الماضية وفق مصادر في الجانبين. واتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع السعودية بشن أكثر من 90 غارة جوية نفذت بطائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. في المقابل أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية حوثية باتجاه خميس مشيط في جنوب المملكة. هذا وحذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. في قطاع غزة تسببت غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة. وصعدت إسرائيل هجماتها على الحركة الفلسطينية حماس في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إن الحركة تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين. حطت في تل أبيب في وقت مبكر من صباح اليوم أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل. وجاء وصول الطائرة التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها رحلة العودة إلى الوطن بعد أحداث الأربعاء على متن رحلة فلاي دبي بين دبي وتل أبيب، والتي يقول مسؤولون إنها نجت بأعجوبة من كارثة. وكان القضاء في الإمارات أكد أمس أنه باشر التحقيق الحادثة، وأن النائب العام وجه بالتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. أفاد موقع أكسيوس أمس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير ديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطاتها بقيمة تصل إلى 100 مليون برميل، إضافة إلى عدم فرض أي حظر على الصادرات فيما بينهم في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار الوقود. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الأخبار الاقتصادية من الخليج. أسعار النفط تتراجع في ختام تعاملات الجمعة عقب قرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الخام والديزل. للمزيد عن الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحشة. زياد، كيف تفاعلت أسعار النفط مع قرار الإفراج عن الاحتياطات البترولية؟
4: سعر خام برنت القياسي تراجع بنحو 3% عقب قرار مجموعة السبع الإفراج عن الاحتياطيات البترولية قبل أن يستقر في ختام تعاملات الجمعة قرب مستوى 102 دولارين منخفضا بنسبة 2% على مدى الأسبوع. يعكس تخلي سعر خام برنت عن مكاسبه المبكرة أن الأسواق تنظر إلى الإفراج عن الاحتياطيات باعتباره عاملا قد يخفف من حدة شح الإمدادات، ولا سيما في سوق الديزل التي تواجه ضغوطا أكبر من سوق الخام. هذا وكانت مجموعة السبع قد اتفقت على ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات الخام والديزل في الأسواق على مدار الأشهر الأربعة المقبلة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الوقود، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف حدة أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران، لكن في المقابل لا تزال عوامل عدة تحد من تراجع الأسعار، أبرزها المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن إمدادات المنتجات المكررة. وبذلك تعكس حركة السوق في الوقت الحالي موازنة بين تحسن متوقع في المعروض ومخاطر لا تزال قائمة على جانب الإمدادات. وفي سياق متصل أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن تكلفة دعم الوقود عالميا قد تتجاوز تريليون دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتراجع قدرة الحكومات على حماية المستهلكين من تداعيات الأزمة.
1: في موضوع آخر، السعودية تتوقع ارتفاعا قويا في النمو العام المقبل وتراجعا في عجز الميزانية، ما أبرز محركات النمو المتوقع في السعودية العام المقبل زيادة؟
4: السعودية تتوقع قفزة قوية في النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8% إلى نحو تريليون ونصف تريليون دولار، بعد انكماش متوقع بنسبة 3.6% هذا العام. يأتي التعافي المرتقب بشكل رئيسي من عودة الأنشطة النفطية التي يتوقع أن تتراجع هذا العام بنسبة 21.8%، كما تستفيد المملكة من الطلب المحلي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية والتي يتوقع أن تنمو خلال العام الجاري بنسبة 3.2%، بما يعكس تنامي دور القطاعات غير المرتبطة بالنفط في الاقتصاد المحلي. وزارة المالية أشارت إلى أن الطلب المحلي مدفوعا بالاستهلاك وتدفقات الاستثمار الخاص يمثل محركا أساسيا للنمو في المرحلة الحالية، مضيفة أن ذلك يأتي بالتوازي مع مواصلة الحكومة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية ضمن مشروعات رؤية 2030. في المقابل تتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية في العام المقبل إلى 51 مليار دولار، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 65.3 مليار دولار هذا العام. لكن هذه التقديرات تأتي في ظل بيئة اقتصادية تتسم بقدر عال من عدم اليقين، في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة مخاطر كبيرة قد تؤثر في مسارات النمو بطرق مختلفة.
1: شكرا لك زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: إلى أخبار التسوق والاستهلاك سليم، الاقتصاد الأمريكي يضيف 29 ألف وظيفة.
0: نعم محمد، حيث تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في شهر سبتمبر، لكن هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، وإنما إلى احتمال أن يكون مرتبطا بعوامل موسمية. وأظهر تقرير التوظيف الذي أصدرته وزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة أن الوظائف غير الزراعية زادت ب 29 ألف الشهر الماضي بعد تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتشير إلى زيادتها ب 133 ألف وظيفة. وأثبتت سوق العمل الأمريكية قوتها في مواجهة سلسلة من الصدمات، من حروب الرسوم التجارية والتضخم المرتفع المستمر وزيادة أسعار الفائدة والحرب الأمريكية ضد إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
1: إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو يتراجع إلى النصف.
0: تراجع إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو إلى النصف خلال شهر أغسطس الماضي، في إشارة إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض عقب تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية بدأ يحد من قدرة الشركات على تمويل استثماراتها. وقال البنك المركزي الأوروبي إن القروض المصرفية المقدمة إلى الشركات بلغت 11 مليار يورو خلال شهر أغسطس من العام الماضي، انخفاضا من 22 مليار يورو في شهر تموز إلى 30.7 مليار في شهر يونيو الماضي. ويمثل هذا التراجع تحولا ملحوظا في وتيرة التمويل المصرفي للشركات بعدما كان الإقراض أكثر قوة خلال الأشهر السابقة.
1: التعادل بين فرنسا وإيطاليا والنصف نهائي كأس الخليج وباقي الأخبار الرياضية
0: مع وديع فيعني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. لم يتمكن المنتخب الفرنسي من التغلب على نظيره الإيطالي في المواجهة بينهما التي جرت على ملعب سان دوني في ضاحية باريس ضمن دوري الأمم الأوروبية، هي جولة الثالثة، والمنتخب الفرنسي كان قبل ذلك حقق العلامة الكاملة بفوزين من مباراتين ضد تركيا وبلجيكا خارج قواعده، وفي المباراة الأولى على أرضه أجبر على التعادل، سيطر على الشوط الأول وعلى بداية الشوط الثاني إلى افتتح التسجيل عبر مايكل أوليسي من ضربة حرة بعد تمريرة صغيرة من ريان شرقي، ذلك في الدقيقة 55 إذن، ولكن بعد ذلك خطأ دفاعي من قبل لوكا داكونا لاعب نادي كومو الإيطالي سمح لمدافع الإنتر باستوني من معادلة النتيجة. بقيت النتيجة على حالها برغم من طرد المدافع الفرنسي أوباميكانو 5 دقائق قبل نهاية الوقت الوصلي. 1-1 بين المنتخبين، والمنتخب الفرنسي في الصدارة برصيد 7 نقاط، والمنتخب الإيطالي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، وما بينهما المنتخب البلجيكي الذي حقق فوزه الثاني في مباراتين بثلاثية نظيفة على تركيا وبفضل أساطيره. كيفين دي بروين البالغ 35 من عمره الآن سجل مرتين، وروميلو لوكاكو الذي بلغ 33 من عمره سجل مرة بعدما دخل بديلا في نهاية اللقاء. المنتخب التركي من ناحيته هزم للمرة الثالثة في 3 مباريات. هذا في المجموعة الأولى. تقام اليوم مباريات المجموعة الثالثة، هي مجموعة إسبانيا بطلة العالم. المنتخب الإسباني الذي بدأ المشوار في دور الأمم بقوة بفوزه على إنجلترا 3-2 على ملعب ويمبلي، ثم اكتسح كرواتيا 4-1 وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. المنتخب الإنجليزي من ناحيته سيكون في كرواتيا الليلة وله 3 نقاط بعدما تغلب المنتخبان على تشيكيا. المنتخب السعودي يستضيف كأس الخليج لكرة القدم على أرضه في مدينة جدة، وسيواجه المنتخب القطري في نصف النهائي اليوم آملا حجز مقعده في النهائي لمواجهة الإمارات أو عمان. تصدر الأخضر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق مسجلا 6 أهداف من دون أن يتلقى أي هدف، والمدرب واليوناني يورغوس دونيس اعتبر البطولة الخليجية فرصة ممتازة لبناء شخصية وهوية قوية ومتماسكة كما قال. وتشير المواجهات المباشرة التاريخية بين المنتخبين السعودي والقطري في البطولة إلى تفوق سعودي واضح، إذ فاز الأخضر في 10 من أصل 22 مباراة مقابل 3 انتصارات لقطر، وتعادل المنتخبان 9 مرات، غير أن العنابي لم يستقبل سوى هدفا واحدا فقط في مبارياته 3، جاء أمام الإمارات في مباراة خاضها بعناصر دفاعية احتياطية لاعب الوسط القطري عبد العزيز حاتم.
6: المدرب ضاف لعيبة جداد، ممكن منتخب في فترة من الفترات الحين يعني في فترة انتقالية أو قاعد يضيف لعيبة جداد. أهدافنا دائما كمنتخب إن نفوز ونوصل لأبعد شيء نقدر. دائما المدرب يطالب بنا نحن نكون فريق منافس، ندخل أرضية الملعب ننافس لآخر دقيقة، وهي عقلية المنتخب القطري.
5: ويلتقي منتخبات الإمارات وعمان بعدما سلكا مسارين مختلفين تماما في سعيهما للتأهل. تصدرت الإمارات المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، كما سجلت 8 أهداف لتحقق أفضل سجل تهديفي لها منذ اعتماد نظام المجموعتين. المدافع خليفة الحمدي:
7: نحن ما نركز على الفريق الخصم، نحن نركز على فريقنا مهما كان منافس. نفس ما قلت لك، كل الفرق اللي توصل خلف هالربع نص النهائي كلها فرق قوية، ونطمح نحن نقدم الأفضل ونأخذ بطاقة تأهل للنهائي إن شاء الله.
5: المنتخب العماني احتاج إلى القرعة من أجل أن يتقدم إلى نصف النهائي بعد تعادله مع العراق في كل المعايير بما في ذلك فارق الأهداف والأهداف المسجلة وعدد البطاقات. عمان التي خاضت المباراة النهائية في آخر نسختين. المدرب طارق السكتوي:
8: تجربتي المتواضعة 15 سنة في أعلى مستوى في الاحتراف كلاعب، وكذلك تجربتي المتواضعة الحين كمدرب سنوات عديدة. وكرة القدم مدرسة حياة، وكل يوم كتعطينا بأنه لا مستحيل في كرة القدم.
5: وتقدم مانشستر سيتي باستئناف شامل بعد إدانته من لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي بارتكاب مخالفات مالية بين عامي 2009 و2018. وقال النادي المملوك لصندوق إماراتي في بيان إن النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، وأن رأي اللجنة يتضمن من جوانب عدة أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع ولا يمكن الاستناد إليه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: تعز تشهد معارك عنيفة تخلف 80 قتيلا خلال الساعات الماضية، والحوثيون يقولون إن السعودية شنت 94 هجوما على صنعاء ومناطق يمنية. مقتل الشاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. السودان مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجومين استهدفا سكنا جامعيا ومركزا لإيواء النازحين في الأبيض.
0: الفيلسوف الفرنسي ديكارت قال: أنا أفكر إذن أنا موجود، وسن العاجي في مدونتها: أنا أتغير إذن أنا إنسان.
9: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلا؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئا؟ من المهم طبعا أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيرا ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفا، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصا يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاما قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضا علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها. لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكم مستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع الأستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
0: أهلا بك إبراهيم. بداية، نحن نعرف أن القمر منذ البارحة انتقل إلى برج السرطان، ولكن ما الذي تغير في الزوايا هذا اليوم؟
11: نعم، القمر موجود في برج السرطان يا سليم اليوم وكمان بكرة، بس قبل ما نبدأ مع الزوايا حاب أقول أنه اليوم في المساء من الساعة 5:08 بتبدأ فترة خلو مسار طويل جدا تستمر إلى ما بعد منتصف ليل الأحد بالساعة 1. بمعنى آخر في المساء هذا اليوم وبكرة كلها ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. خلينا نشوف هلأ الزوايا اللي بتتشكل اليوم. أول زاوية تشكلت الساعة 2:30 بعد منتصف الليلة الماضية، تربيع بين القمر ونبتون بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الثانية تراين يعني 120 درجة بين القمر وعطارد، حصلت الساعة 3:30 بالفجر، هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. كمان زاوية تراين القمر بيشكلها مع الزهرة هالمرة الظهر الساعة 12:15 بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. هل الزاوية الصعبة جدا هي اللي بتيجي بعد ذلك بين المريخ وبلوتو. المريخ معروف كوكب الحرب، بلوتو كوكب الدمار، وهي زاوية تقابل وجاية الساعة 1:45 بالظهر. هاي بتخلق جو متوتر وين في أماكن ساخنة فيها حروب تشتد أكثر. أما بشكل فردي بين الأشخاص في كلمة صغيرة أو نظرة صغيرة مش في محلها ممكن توتر العلاقة. يعود القمر بعد ذلك وبشكل زاويتين من نفس النوع تربيع، الأولى مع الشمس جاية الساعة 3:30 بعد الظهر، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. آخر زاوية بشكلها القمر كمان تربيع مع زحل هالمرة جاية الساعة 5 بعد الظهر، هاي تخلق مصاعب ورقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا.
0: وهل من تحرك للكواكب في هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
11: نعم يا سليم، تحرك لكوكب الزهرة. كوكب الزهرة موجود حاليا في برج العقرب. الساعة 9:16 من هذا الصباح هذا الكوكب سيبدأ في التراجع، هو بتراجع مرة كل 1.5 سنة. هلا يبدأ في التراجع في برج العقرب أولا لغاية 25 من هذا الشهر، بعد ذلك يواصل التراجع في برج الميزان لغاية 13 حتى نوفمبر 2. طبعا في فترة تراجع كوكب الزهرة لازم هون نكون صحيين. أولا ممنوع إجراء أي عملية تجميل، عمليات عادية ما في مشكلة، ممنوع طلب خطبة زواج أو نبدأ علاقة عاطفية جديدة، وندير بالنا في علاقتنا مع أحبائنا قد تتوتر على أبسط كلمة أو حركة بنقوم فيها. كمان ندير بالنا من ناحية مالية لأنه كوكب الزهرة مش بس للعاطفة، كمان من ناحية مالية البورصة بتكون اشتابت، الأوراق المالية طالعة نازلة مش ثابتة، نخفف من النفقات قدر المستطاع. هلا أنا بمر لك يا سليم على كوكب الزهرة في حالة تراجع في برج العقرب لغاية 25 من هذا الشهر بعجالة لأنه مليان من ديماند بديش أضيع الوقت. نمر على كل برج. الحمل، الحمل بنقول له دير بالك بأي شراكة مالية بدك تقوم فيها. الثور يدير باله في التعامل مع الطرف الآخر كشريك عاطفي. الجوزاء ينتبهوا في تعاملهم مع زملاء وزميلات العمل وينتبهوا من الارتفاع في الوزن. السرطان أقرب الناس إلهم أحبائهم يديروا بالهم كيف يتعاملوا معهم خاصة أولادهم. الأسد اللي بده يشتري أو بيع عقار أو مثلا يشتري أثاث للبيت يفحص السعر ويتأكد منه. العذراء يدير بالهم في التعامل مع الإخوة ومع الجيران. الميزان يخففوا من النفقات قدر المستطاع. العقرب هم أكثر ناس يكونوا صحيين كيف يتعاملوا مع أحبائهم. القوس يكونوا صحيين كيف يتعاملوا مع مؤسسة أو شركة كبيرة. الجدي في التعامل مع الأصدقاء. أدلوا في التعامل مع المسؤولين عنهم. أخيرا الحوت في أي عملية استيراد أو تصدير يتفحصوا كل صغيرة وكبيرة منعا للخسارة المادية.
0: نعم، إذن كما أشرت أستاذ إبراهيم هذا من تأثير إذن تراجع كوكب الزهرة في برج العقرب من الآن إلى نهاية 25 من هذا الشهر. أستاذ إبراهيم دعنا الآن نرى كيف سيؤثر القمر علينا، والبداية بأول برج وهو برج الحمل. أستاذ إبراهيم،
11: نعم الحمل بنقول له أنت مشغول اليوم بأمورك البيتية والعائلية والعقارية لغاية الساعة 5 بعد الظهر، ما في مشكلة أبدا أنك تشتري قطعة أثاث للبيت أو مثلا، بس تفحص السعر لأنه قلنا الزهرة بده يتراجع، لأن بتراجع الأسعار بتكونش متأكدين منها، يعني ممكن تشتري وتقوم ولكن اتأكد من السعر. بالنسبة للتعامل مع أفراد العائلة كمان ممكن يجدوا خاصم مشترك اللي يعززوا العلاقة معهم.
0: وما هو الجديد اليوم عند برج الثور؟
11: الجديد عند الثور امبارح كان مشهور بضبط ميزانيته، اليوم لا، عنده حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي بتكون لمسافات قصيرة جوا البلد. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع، ممكن جدا في بحر النهار الثور يجتاز امتحان أو يجري مقابلة.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجوزاء؟
11: الجوزاء من صب أفكاره حول الوضع المالي ومن بشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستريد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة. الجوزاء مليان طاقة ومليان نشاط.
0: ومن طاقة الجوزاء إلى برج السرطان؟
11: السرطان طبعا امبارح والمبارح ضغط كتير أكثر من لازم،
12: يعمل
11: تراكم قدامه أو الناحية الصحية ما كانش مبسوط، لكن اليوم لا، اليوم فتح صفحة جديدة واللي بشعر فيها أكثر من غيره. مواليد شهر 6 يونيو حزيران مليانين طاقة ونشاط، ثقة بالنفس، عندهم قدرة أنه يواجهوا مشاغلهم، ينجزوا قسم كبير من هذا العمل، بيلاحظوا أنه شعبيتهم في تصاعد وأفكارهم بتساعدهم كتير في التقرب من أحبائهم.
0: وكيف هي الأجواء الرومانسية والعلاقات بين الأفراد مع برج الأسد؟
11: مع مزيد الأسف سلبية، أولا العلاقة العاطفية ضعيفة جدا لأنه في هاي الفترة الزهرة زي ما قلنا بدها تتراجع، ثم مش في الموقع المناسب لهم. ثاني شيء القمر موجود في بيت المتاعب، إذا مطلوب من الأسد يفكر بس أول شيء بصحته بالدرجة الأولى، ثاني شيء بيبالغ في أي مجهود جسماني يومين وبيعدوا بعدين بيفتح صفحة جديدة.
0: نعم، برج العذراء
11: وضعهم أفضل بكتير من الأسد من ناحية الصداقات والنشاطات الاجتماعية، موجودة بارزة كتير في هذا اليوم. بالنسبة للعذراء ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة صديق، وبهاي الفترة أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران.
0: نعم، برج الميزان
11: الميزان مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، قدامه فرصة اللي بيبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بإمكانه يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هذا اليوم مناسب.
0: والآن إلى مولدين بابتداء من 23 أكتوبر، برج العقرب أي شهر تشرين.
11: نعم، العقرب عنده نشاط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير. بالنسبة للعقرب عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، ممتازة إذا العلاقة ناجحة، بس زي ما قلنا في البداية ينتبه لأن الزهرة هذا الكوكب يتراجع عنده، ينتبه كيف يتعامل مع أحبائه.
0: برج القوس
11: في مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا جاي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس في نفس الوقت بنقول للقوس ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجدي اليوم؟
11: حول الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. صحيح أجواء رومانسية مبدئيا إيجابية، بس ممنوع منعا باتا إتمام طلبة أو خطبة أو زواج، وتوقيع عقود تجارية ممكن جدا في بحر النهار، بس يتفحصوا الأسعار بشكل جيد.
0: وهل هناك تقرب بين من الأحباء عفوا في برج الدلو؟
11: لا، الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة أبدا، هذا كان مبارح، لكن اليوم عندهم عمل جم، العمل هذا يتراكم قدامهم، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه، عندهم الطاقة من الشمس الموجودة بالميزان.
0: وآخر برج وهو برج الحوت.
11: الحوت هو اللي عنده الرغبة الشديدة للتقرب من الأحباء. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، ولكن لأنه الزهرة بده يتراجع هذا الكوكب فيديروا بالهم في التعامل مع أحبائهم خاصة أولادهم.
0: إلى آخر ركن وهو ركن المشاهير، أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
11: اخترت مصمم سيارات أمريكي من مواليد المغرب اسمه فرانك ستيفنسون.
0: ومينيو كوبر وغيرها. أستاذ إبراهيم أشكرك جزيلا الشكر على

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.

بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: المهجة وعيها الإجابة.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية دوت كوم

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، تديله ابتسامة بيفرح، تديله positive energy. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

مستمعين. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: رؤيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: ولا يوم صبر انتهى.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك.
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك.
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة عربية بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة رواد راد.
2: نوتا عربية دوت كوم. تستحق السمع.
3: نوتا. نوتا. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: حصريا على موقع مهرجانات

0: نوتا، نوتا عربية،
1: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي
0: وكمان هيك نوتة نوتة عربية
5: واللي بدك فيه
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: Mami cosa.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.
2: ودي

نوتة، نوتة عربية. سلمي لي الشوق طاير ويا جرايح عرفت درب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

طريق العين وشوفي شو بدك تعملي حرة، شوفي شو بدك تعملي حرة.

Anna. شو يا شباب؟ بوقع أنا بالحب من نسمة هوا، وشو بيلزموا الموجود

وشو بيلزم الموجوع على الحب الدواء لك بوقع ما بوقع مشكلي مش مشكلي المهم انه اتنيننا نوقع سوا بضيعتكم ممنوع الحب دخلك ولا بتحبوا بضيعتكم ممنوع الحب دخلك ولا

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك ثم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر نوتة عربية
6: تستحق السماعية.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: اكثر وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: يعني سألوني ليش هالقد ما أخذاق لك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها، أحبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
3: ديري فيها فابور رح غرق بي البابور
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. حسين الديك.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

Nota Arabia. Nota Arabia. كان بيقول لي بحبك.

الحب خانوا جرى لي ولا أقول لك لا.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هاي
4: قلبي تهدى تهدى هلا حلوة مالك أدى دمر حياتي
0: نوتة نوتة عربية
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

يمكن حدا تاني اجا مطرحك عم خبرك حتى ما غيري جرحك عغيبتك حسيت غافلني الوقت ليل الغرام اغتال روحي عالسكت طرتك تترجع لا رجعت ولا سألت

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة ريان.
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: في نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: البيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

الزمان مش الزمان ولا المكان ولا أنا نفس الإنسان، راجع ليه وعايزة إيه اللي نسيتيه؟

مكان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم تصبح رماه ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com تستحق السماع.